بالي عايش في السويد طول عمري، بالي 32 سنة في السويد. أنا مصري، عندي 33 سنة.